الأولى وركلت بنكورت سبا ما يلال يسكري في مرت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين تدقو يا سداد داد غدنا نهان توافلو فوي تاجي مسكالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال